عشان كده لما نكحش انا مو من كان اللي جاب له حنيه سامع بيه ما كان كي هلا